اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

وسوسيتو قواني تولو من دت دارا ليديو دا دير زوري دي جي لايف كواليتي بس يا خلوجي مونسروسي

سورة مؤمنون اتلسم سپارا آیت نمبر 17. سورة مؤمنون اتلسم سپارا آیت نمبر 17. اللهم صل على سيدنا ومولانا

سخرين وشجرة تخرج أو أنشروز من تور سيناء آد غرد خيستنا تنبت بالدهن چراتو كي تيل وصبغ للآكنين وطرکاري دخلون كرة پارا وإن لكم في الأنعام لعبرة بشك استاسو دا پارا پساروكي لعبرة خامخا عبرت ونسقيكم يعني منغس كو پتاسو باني مما داسنا في بطونها چداغي پخيتو كيري ولكم فيها منافع تاسو دا پارا پائي كي فائدی دي كثيرة تنديري ومنها تاكلون تاسو باز داغي نخرين وعليها وعلى الفلك تحملون او پاغي باندي وعليها او پاغي باندي وعلى الفلك او پکشتو باني تحملون تاسو سور لكوين ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يقينا منغ لے گلو

فقال الملأ الذين أيمشران وكسانوا كفروا كفركلو من قومه دقوم ددنا ما هذا او نددا الا مگر بشر يو بني ادم مثلكم استاسو پشان يريدو چه غواړي اي تفضل عليكم چه فضیلت حاصل کی عليكم پتا سو باندي ولو شاء الله كچره وختل الله تعالى لا انزل ملائكه خامخار عليګلو پرشتي ما سمعنا مونږ نری اوریدنی به هاذا دا خبري في ابائنا پخپل پلارني کو اولينا مخکینو کی ان هو الا رجل او نری دا یو سړی دی به چې په دوانه جنتون لیونتوب دی فتربسو انتظار کوي به د حتا حين تر سو وخت پورې قال نوح عليه السلام ربي اي رب زمان ان سرني مددك زما بما كذبونا پاغ وجبان چدي درو جنو گنلما فاوحينا پس منگا وحي وكلا اليه دتا وان اسنع الفلكا چي جوڑکت کشتائي بي آيوننا زمان دستر گلوان دي زمان دستر گلوان دي تسوك کشتائي جوڑکا ووحينا او زمان پا وحي سرا فإذا جاء أمرنا كلا چراشي يعني أمرنا زمنگ حكم وفارت تنور أو جوش وهي تنور فسلق فيها نو داخل کا پديك من كل اندهار قسم زناورنا زوجين جوڑا اثنين دوا وأهلك إلا من سبق أهل خلوم سوا دا آغچانا سبقا چمخ شويد عليه پاغبان القول خبرا منهم ددينا ولا تخاطبني خبر مكو ما سرا في الذين داخل کو ببارك ظلمو شي ظلم کړي انهم مغرقون بشك دي بغر کول شي فاذا استويت بياكل شي برابر شي انت تو ومن ما كا اسو چي تاسري على الفلك پکشتاي کي فقل تورت هواي الحمد لله حمد ندي مناسب الله د پارا الذي اغلى تعالى نجانا چبچکړو مونږ من القوم الظالمين انا قوم د ظالمانو نا وقر ربي ورتو اي رب زما انزلني تکوس کما منزلن پزاید کوزيدو مبارکن برکتی کی وانت خير المنزلين او تید ټولو نخ کوزون کی ان في ذلك لايات بشک پدی کی خامخاډی رنه خيري وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ وَبِشَكَ مُنْغَيُوْ خَامَخَا امْتِحَانَ كَوْنْكِ

يا خو سنه ايش كم نسل لي لو خو لك ايش كم دين ونا في يودا ونا لك ايش كم دين دي بديم خبر بان ايش كم دين فويقي ولا بجون ديرين خير جناب ده خبر يتري بمكوجي او بيترول بحوالي سروي ايش بيترول لك ايش كم دين شاشا ففي مفتر